0: وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.
1: FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.